0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهد ليمها مليسري فدك بغند يانج دي برتوان أغم سلطان إبراهيم وكذلك كبهد ليمها مليسري فدك بغند راجة برميسوري أغم راجة زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara yang bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 September 2026 langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Nasional FM, KLFM dan stesen-stesen Radio Negeri yang menyambung siaran langsung ini. Saya Suhaila Aris mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran JAKIM dan penerbit siaran Nur Farhana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Muhammad Fikri bin Jaafar dan Encik Iqbal Rizal bin Bahari. Kembali ke Konti Nasional FM bersama Aida Jia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara bersama dengan rakan penyampai Suhaila Aris dengan tajuk khutbah hari ini Akidah Membentuk Kehidupan.
3: KLFM, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.